يثرب جسمي شرط كهرباء تليتفيز كل ما اشوفك بطني يكلي بحس بشدة الحزيز نحن الكلب من حديد وانت كلبك من كزيز نحن الاتصال حقيقة الموت المش بطيئة حنموت برصاص العدا ام حنموت بنار صديقه وحياتك بطل تفرق تعالها تيجي باي طريقة هادي الدنيا مع عمرها بتسرق غير مع كم شد